0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: You are listening to 3ZZZ,
0: Melbourne Ethnic Community Radio.
2: You're listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
1: Z.
0: 92.3 FM.
2: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
3: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط و$10 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء، اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خرزت جنة شوري مجنعي إينا متقنياني بيت واتيجو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جنائي قخلمت جنة شوري يعني قبلي إخدع مقصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت بالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيثياتي موسيت قبلي من خمشة هل خمشة صر سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمرة لاشني وخمشة صر سأطت قشورت إينا بأمرة أرباشني خاكما بيثياتي موسيت قبلي بس سودة سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمرة أرباشني بخواش شورت إينا منه بترايواثا اتجو وساني الطلبان البيت جوسة بخبر خيني شوروخن بتقابل بالزودة يلبانا وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوفا اختن ايتن اللياقة بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder ايكت اتمنسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشور ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: سغبر البذغلاخة خاثة بقوس سايس ورك وغزي علم بنهرة خاثة ومجيش المعدان دمنهري قل ضيافة قمعينا ونسيونة إيذة مخمل ليالة إتلا خبة إيذة عثة والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بذغلاخة بثيخة لهدية قوس سايس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: خرزة جنة شوري مجنعي إينا متقنياني بيتواتي جو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جنائي قخلمت جنة شوري يعني قبلي إخدع مبصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت بالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيثياتي موسيت قبلي من خمشة هل خمشة صر سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمرة لاشني وخمشة صر سأطت قشورت إينا بأمرة أرباشني خاكما بيثياتي موسيت قبلي بس سودة سأطت جنة شوري قشورت إينا بأمرة أرباشني بخواش شورت إينا منه بترايواثا اتجوساني الطلبان البيت جوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بالزودة يلبانا وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوفا اختن ايتن اللياقة بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder ايكت اتمنسيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشور ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: موضع نوث غذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثة خيلة وعمة هاشايت في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثة دروما ومخزياثة وغذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتة بخا أرخة دليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتق روما خيلة وعمة برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمانه مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

قصات يعني تا ين ممكن صعد أربو بلجة بتقابين أن خد بقتا أم خا صبرا سايومة لهالبت أو أنت اللي بصمنا تريك تاوي خمنا إلى تخارة تشعيتنايا من كمبت أرمناية ين إدقيلاني وبقى إلى ربيو الهاول.

این قم دهت پقت شمانا مخبب تاز خرز لقام و بتمغروخ لی قاروخون خکم ممره گوبیه طوق الدوتا إلى بصلة براية تيمانوتا هل تيمانوتا وهيوي لهاوي تشوب الخانة ليلة متهويانا

خاوت اتلي خا نيشة بهرانا وبجو أرخاتي أسقي وملية من ترقلياتي بتآزل لقامة.

ربنت تريزا بماري لا جودو كانت مسكينة بخاينة مشيخة كي خزينة بشيمة جو برسوبيه.

كيماسيتون دجدشيتون لوردة تخد أقلوخن إنهر ليه هويا اتقطيتون ريخي من جوهاوة.

وممر خرايا قدم يوم شمانا مخبة بماري لي خد إي لخاترجم بقانو ليل سنيقة تخين خقريلي.

0: شمانا مخب اخت مدی و علی بشورا دو خورزه قد تاویلن خد پقت دیلنیتا ام خا صبرا خورا شاریرا و هل هذا غزه إلى سايوما التري اكتاوي وقمايا ايوا تخارة تشعيتنايا من كمبت ارمنايد جيلاني و هل هذا غزه اكتاوى تريانا قد إلى لوقات تشعيتنايا من مشريات تخيوتي اون إلى ميقرا يول هاول قابل خشينقا ميقروتوخ البرس قالت ريتش بوزت خرزت لشان عطورايا رابي يول بش مايوت؟
1: هه هدي أخذ شغال فلط لهذا أنا أخذ شوفه.
0: فقط. رابا بغداية قد أمني وتجم يوما من ديت السيدني وهالبت خادوته جورته لقاتن قد اتبقت قميتا قد بش قال لشوبه اجم يوما وهمون بتعاولن بقياته مدري بضعتيت أما أمو خلبت بيدن كتاوة وقد أخنن هلبت سنيقة وخ يقت متخرن قمضانا قد رابا من صبر ديان وسايومة قد يبصمني كتاوة ويكتوي إينا لما رمخت وديان وبتأرك ديان سنيقة لرابا كتاوة ومغديوخن سايومة تيتون بشقال أها برصت قد من دانوخن قد يتون مقروه هدخ من ديانة تشعي تناي
1: هاد باسي مرابا ميقرا ياقو قاها مغبرتا وتخمنتا بتفقتو صفريتا بيوادهود مني ميقرا نينوس اما نول يعني نينوس كاكو انا يطلنا اوبا انتفقوا لير اويمت شتاوت تختا خمشوشي باربا بيرخط ورد وقات ايوت او فرسو فخينا تخمنتا متخريتون قشمان لا اخشي ملبورن انا اوبت سيدني بود اودويات سبراي وكتاوت انا بلاطة وهو ترابة بسيمة عزيزة مغبرتو وقتلي اقارة بيوخ بتشل امران ملبون من قمت شارغ بتبقاري بين شلامي ومنطط لقا كل ناشت ملبون للا نايت أن يطانا قربة هاد بسيم
0: شلامخ ماطي قا كله وكله مشموينا ألخو تلنهيوي قد آها خرزة بتبايش بريسا تيوي لعيد يو كل أطرواتي وإيلي خا خرزة دي لنايا وهمون من أغديوخ ناش سنيق أخنا الله رابا وهمون لا أسرة دقيقة ولا أسري وكمت ماسخ أخنا هلبت بتعويلا بقارقاتوخ وهل يدن تتبار خرزة ديان آت إي قارق جورة لكسلا رابي يول وهلبت هماشا أخنا يخقرخ ويهمزمخ بوت صبرا بوت سايوما بوت ناشت اتلون خبق ليشانا خبق كتوتا خبق تشعيتا مغديوخ ناشي هلبت ليلة ها بس قتمزمخ بيو اديوم قدمة ويومخينا وهماشا قا ضعتيت هلبت
1: كم شهر تاز بسي مرابا قا همزمتو اخشوب انا بين مضنوخ خامن دي قالو خوكا ميقر شمانة قد أنا جي إيوان أختيمرت إذا نتخلش تاوي ملخمن يازن باروخ خجي يعني إي أورنج وخا مسالة قطوصة إي موطن هل تختمنا إجان جوابي ويلو خجي أرقلتها لدو قتلالي ولدو قيلة شماني لامري أودو لرابا برخشة برقساتي سب هما شخا ملوى إيمان تمزوم غباسي رابا بسمتي لأن ما تخل ختامة منطخ لي يعني بناي الدو ملوى كشمانة بوش بتاويلو بشكل خمعنا من دو تونايا وبسيمة خوني
0: هلبت إكمت بيت آتن أمرت ومقروت وهمزمت باس قاتو خيلة آها برسات ديو خيلة موت بيت متخرت شمانة مخبة هلبت الهيقنا الشميتة

0: يداها برسقالة هل بات الهيقنا الشمات وهل بات أدخل بقيات دي لنا أخ داهت بقتت إلى أم ميقروتو خل بات لعتي التنايا إينا همون أم بتقاوي لانت بقيات خينا مدري بدعتيد ومدت أتلوخ ماصد أمرتلي وماصد يعني همزمت باسد كل مدت مخوبة هل بات بوقارة قماية إلي ميلانيشوخ من برستد كتاوة بليشانا أطورايا وهل إيلقا مثلا قا تجاروتا وقنيتا برسوبيتا وقامودي قامودي شريوت بميقرا داقورا ينملاكم شمعون يوسف مرزا
1: أوكي أتبسي مرابا قدوا وقارو خم يقراياكو جد إيلي اتمجد أمقا الشتاوة كله لبة الشتاوة أولى قامت بخشان بشارهم بنيشي البتة نيشي ليلة الجاروتا من زبنت خمشي أنا ما شتاوة فراسوين نيشي إلى خبي قامت كليشانا وكفرستت ليشانا من كمفاش كليقة وبشير أخت مدخورهم جوجتاو أخنا نتلن طلال أمتن أطوريتا نتلن طلا من ديانة شمان وليشانا وتشئيتا إن خامن دنة تلقلا أمتا بتلاقهلا أمدي خينا بوش أنا نقايا إما بلخن أدخل تخمنيات دراما وقصة تاريخي كتبن يعني كريات يملخ منه بتخاطر practice يعني exercise كا memory ديت ودن أول مرة منشيت رابط وليت dimension صار من خمن خرواتي بشنة جروس حمودة من دورة خايمة فقلن بوضة لألخة جوسدي متخري بخا مني بخا شروالة فوتبول تيوى جيجي على من يخليه وقالي فشكش مرقت آتت أوبا يعني شجوعي وقت أوبا أنا عزنا من الأسكر طانو فوتبول خزي وأخرى يقول لي كسلة طولة ولا مضر كم كما يرخي متخري وتنبانا بيه وتنبانا تخري إنا شمي صل من ليه وبتخار أنا مانين
0: أجبوت أجبوت عرضت بشرت
1: بتنبانا ماري القالي آت لطلب لوخ مريخوني أنا خروتا خطت ولم سروتا ليه ما صلنا نطلبن والي جرد آت ما ضرت والي وكشلي وكشلي وجريش يالي شكلة بي شلا الموضة لبيجي أوا نيشي البتة لأختي أنا شل جتاوي ليشانا أطرايت بكتابينها إلي خسرانة زوزانا يلتلوك نيات برسوباي
0: رابدوس
1: كتاب بياشينا أخيانا من خمشي كتاب بياشينا خمشي إشتا أسرة كما ومن ديخينا بد شمون ميقرأ شمون إلي يعني أخذ بغزايوت بكتابة لقاتي جو أقبت بلشان هنجل سنايا جو باتا قاميتا شكلة المدت أنا إيوان من خيانة كمفة بريه من جاو وهر هذا آون بريه لجو كمفة بشكالي البرسد وباروخي للأودوياتي وبالخاني متخري من أنقوامياتي عتيقة خيوتة أوهاتا إلى نعيد بتأطليطوتا جدوجتا ومتخرخ تخاري تشئتناي من جنبة أرمناي بجيلاني وأون خمناج جيلاني ميقرأ شو من إيوة خطلان جتت أقلا رابم شمها جو جنبة وأنا السورة يعني قرب الصرا شننوا شو من ويدي وخا رينج ات بوكسينج برخاز بيتن شواو اخوة اي برجي اخوة بيه امت ياوه مخايا بوكسينج هر بيضانا اون ايوة بطلت عراق بت بوكسينج شيت الف و تشمو خمشي هل الف و تشمو خمشي خمشي ميقرشو من طلب له منتخب العراق

0: chitemshiwa ka tawlo football ka as ka atra latole kamodi bujjo da mutile khial el team at atrai champa mukramme wa ka homantman armnae italia muntakhab atrai muntakhab armnae armnae kreme wa ka atrai chumun خيرت طوطة أدية تازة بدن ترطلاير خي فريشينا دبرانة شو تفوتة أطوراي ترلوك وآون قرب الإماشنة إلي
1: علي الخير يا خي
0: شو أشنة إتلي وإي أقبت مود لك أنا شتوين ملخم من أول جتاوة تري أنا لوقاتي تشئتناهي من مشريات خيوتي وطانيات منتن من ميكرا شمون البتة شمون إيمان لخش لطول فوتبول قطرة جميل خدست الطالانة قد طول ومن أرمنا الشكل ولا طولة وطالانة كما يتبرش لإيوة خوشابة لاو جو مدرس مدرستك شيشة خندمو دالخ وان كلاس إشتي وانا كلاس أربن وا أرهادخ مناخت مامونوخ أمانوه الشمشانة هلا ليوه شماشة تلميذي ومنن جو كلاس إشتي وا من خوشابة لاو خاكلاسي وا فرشلك خوشابة وكا جيلبر سامي تجاي كاميتا جو خيّد دن طالاني طولنا جو دي ساحة فوتبول شرطة جمبا جو ملعب شرطة يمري والا طولنا بلبت أبقى ويليام شاول فراشل وكالورانس وآشور أن خدشة طال تيم خدتها بدلي وطولوا من أرمناي وريميل رملوا بأرمناي وهربيت أنا أون شامبيون عراقي وبطل عراق هل خمشي هل شيد ألف وقت شمو خمشي خمشي أختمري لا هيج خسرانة هيج ليلة مكرمة والبتة خينا إيمان سماخت أرمناي تومنت من طوله ونقرمله ونقاطرها أولا شرابه وجزة وبتادة مخبلة يعني أودوا على أوبل خانة قبت خاطر أمته قد لا أمري وآتراي مقرون له خينا بضانه يتطوى يا أخو إتوى رابا إنه بالآتراي وإرمنا
1: رابا دوس
0: برمهانا يا أخي وقد خاي وطول ذاك الدوخينا
1: رابا دوس رابا
0: أي وقت مود لا أنا تمجد وتشتاوى تريانا ودني فلطني وهو بسي ما مدري ميقرأ شمعون طلب خيوتي لي وبالخانة لي وقا أخمري بريزيدنتي لي شو تفوتا ويعني شيخ اللي تفاش من يقرا وتخيرا قرابة ناشت لي يطي اللي رابة لتلم بلدوتا قد اوني لمية او طالانا كما يا خوشيابة وقلبر سامي فلطو للفاتا قمت ازيوا كمصلحة وكمنتخب وشمو فالطا جواترا
1: يا اتلني قارة
0: اتلني قارة
1: اتلني قارة ميقرا شمعون يوسف مرزا هلبت وقدنت كلت متخريطة مشماني هلبت لو اجوباتا خدسر من دوك تاوخ لقاطة دك كتاو خلبت متخرة بت خليوتة خراوتة شررتا البت تخمن تخمودي لا خراوتة دعور بوش شررتا لا من قائم وداخي
0: همنا أخ متخري شنة أن خمشي شنة أنا جو أستراليا وبرين شن الدان بتواتي تيك الجنب الطينة وعلى لتوى ان الجربيتش خزين خرواتي رابا وطوس ان خرواتي قمعي تخوية جو جنبا ايوة ادور نادرش او من امران امريكا وجو الولاني خضرخ وامر التري سرشن اخوة التصار ايوة مناخد بيبا ويشا زي أنتي والدبنت بيت أنجي خرواتي كم تيطد اتوا يعني براعة اتوا لن جولب بلتوا من ديانة خربة تخمن اخوة بتخروطة خبة اضرابة اتوا اما شموضة لي اخوة دي لنا اي بقيطة مدرسة لي هز اخوة خذ شو لن جمو خموضة بطال اخوة جثة بطال اخوة جنبليات تبلي خملخ وموضة لي الطخوة أو ما متشوطي لي أو ما أني لو مودي
1: شرار
0: لي إن خرطة برجروسي من بغزاية من خروات تقائم لتلو أو خبة تقامتا يعني هذه قطوصة لي مريخين بتخروت أنا يقارك كل خروات إتلي وما خبنو يعني يبينو كل تلابر شنيا أحجي قطوصة ما إنه يوربلان خدرامة أودنوا خدش متسهدة خاية كشنة يوربلي قد تقنوا بطلانة قد متلانة وإتوا رابا هوا بسيمم يقرأ جيلبرت ميخايل كشخل أبوهم بيرخي هل جميلة طلانة آون أنا من شو تمزي منوا يعني بيا ولا دانا لي تاننوالو إلا هو مسكينة بلخلك كتشوتا قنيلة رابو خرواتي ميالي هال جرش لبيارخي أخ متخري هل تأدراما فشلا فرستا وطولتا زي بس خوب الدواء خورا بغزان بالشريرة من دان خرواتي ترخبونينا دي لنا ايد بشكل تشتاوت انا يوو قالي شكله انا بريسو جو اشتاوه لا باقورينا ولينا باقوري زي اول من ادخل من دياني انا يشكلنو قد رخقنتا لسندنتا لينا بسنادا سباي اختوخن يقول لهم شكلوهم قالي انا بريسيلي جو اشتاوه سباي دي بقرون لزونو نشتاوه مفتاو اخشي بقرون الشكلوهم زي أي من ديانة بغزان فرشنية بالخروات قمتها وقديت وخروات قمتها تلاش إن الأخوة خزية تيل ومتيل وإقارة تيل بيبا لخش لود لبارتي هل تيل بيتا نزمر مرنقات لاتت البارتي يخينا جو سيتي ليه ما صنوا هزنوا مرنقات لاتت البارتي توازن جو ننوي كلاب تاتن بيتو قمت بتودنا بارتي كسلوخ مخرطة تازن ننوي وهذا ودلي
1: غزي هلا ما نخلي
0: فروت اسكمتا
1: هذا خيلة هذا خيلة
0: فروت أدية أدية ما شاء الله خروات دخ كلهم بغزاية وضال وبتفاق وضال إنا أو خبة قد خزت وليتن
1: عين برشتاوة
0: أنا متخرن جوشتاوة مجد مغدن خينا خروات ليه ما تشخ مدية البارة
1: رابدوس
0: ممكن ويرخ بشنة سيبوتا جيني لتلو بالا دوتا بيه اللي
1: لا رابدوسي بتال بس شو عووتا ده هرادا خيوة قمتاي وبش قربايوتا اتوالا ناشا شوخ من خراووتا شو عووتا ناشا خل شو عوو ديو خين تطوالو ماني ويوتو شقلتو من نيل لا بش قربايوتا اتوالو من اديم يوما بتالفون قارت لا ين بخزت لك أمرا ين جو خامشتوتا ين جو خخلولا ولا ليت
0: هذا
1: يلا تشقلت أخذ مدر بقراي وإن إتوالخ رابا قربايوتا من ماخا جيجي إسماعيل جورجي إسماعيل طالانة قد تتأقلا إنا هيتش ليوخ شمية يول هاول خطالانة قدتا إيوا ما خصت بكريوتا ها قتلي يصورخ بيبناخا جيجي دا
0: بلا يدمو انهاكم بشريوتا يصور منها دقاقي وخون دقاقي وبيتو دقاقي رابا بارقلا تحكي بكل شريوتا إلى إما أواء دقاقي من هبانيا تيلون كشامبا خيلون هرجودو ألود أنا خيلوا يعني دقاقي وتري السرشن التلطة السرشن هو أنا تري السرشن قرب طوضة الخوشن يخونا يخنن بجوره من جاجي ترشنه البت اخنا نخوا ان خروات كما يتويلا واني نخراي تي لتوالو خروات اخنا نويلا ان خروات كما يولا شكلا رابا مو ضالي خشلا مدرسه قشيشة خندو انا ويخنن كما تيلا الخاكلاس وجاجي بوش سوريا يخنن متيلو خاكلاس بوش لبارا ويجي لتوال سوات قريانة دمجد لبش لرابا يا زخوة خينا شيت خمشي أربع أتخمني تتيل وخمشي طلا خمشي خمشة إيمان شو تفوت أطوريتا بتخلى جاي قميتا جو شار جدد أبو نواسي و بقلا منا من تنارا من شمبا يا زخوة أنا آون إيش زي وخوني وقوريل برونت ماموني خدست يالت عليمة شمبا وإتوا عليمة خينا من تل محمد يوم دنس آتوراياتي وطاما يو دخوة براكتس أما مناخد أما بابا ويور أني بلطي والا يطالخوا براكتس مرخطي والا قرب أي شيء خمسي إشتي وخمسي شو جيت مجد مر نصيته وبغر خيلانه وجلد كم شكليلة تيم قميتا وأون بلشت تتوالي خمسة صارش تصارش إنه خمسي إشتي وخمسي شو يقول أوتم باند متخري باسة الوش اللي طول لي طول تك قميتا جو منتخب يعني السوراية شفلو كأس شيء خمسي أطشا كل نوادي كلبت أطرة يقول لنا شكلنا رابع موضة عليه يخلنا نخرطة كم بارش لي أنا ويلي قريوة إيمان جورة ويلي خزمايو تبيلا جاجي خينا رابع دخي أمرت تطالق وفوتبول جو آلولا وجو تشامبا جس منطقة غزالي أمري لخا جدة فتية وانتخفروات مش المعنى فأيضا يا زخوة ساحة وارلس اتوى شرطة يطالخ وطاما برد ميلي يعني مطيل لدي مرحلة لدي درغت تولي كجودة كما يتلاش وتفوت أطوريتا شيء خمشي شو وشرالي بوش مخبلة كطالخ وموضة علي اوتم بانت والويشة يقول لك علي فشكش مرغزي أوى قالوا قد أبد آتت مني أزخ كأسكر سبشم فليطة وكأسكر قد أزلوا وأونا تبانية ومر جرشنخ أبد يطن مر إتلن أطراي تاما طالان بشكليلا ويعني تاويلا خا دلعتي مر جاجي آت أدية قم مني أربي تريت مواليد مري أدخوش شيد أتيا خزخ على رحمانة الدكتور يا زي خش لينا يخنا هما شا جو مدرستا موضة عليه ولتش فلتا من جاجي خينا برتويل طالانة خد طولة خش بصرة خوروتا منا إنا هما شا قطوسة إما طول وجيم أنا يا زنوا يتفقخ وفوضة لجو دي غازينو قهوة جنبا إقارة خبة إتوابيلا هل كأس العرب تشكل تيل الدورة قلت تباشمتي وتيوان ومن مني ومن شلفت خشكل جريشينا ظانت أهولت بلاشي واندناتي أبانا خجة أسقوياتي مود لك تشوقن والا بالخاني بالخنوة جو أروز دي باك وأزن وقا أسكر وجو أسكر أبانا كم شكلي لطول لي فوتبول أختي سكن ديفيجن يوا تيم داني والبتا كم يوي لي شولجي جو خجبني يودن ورواتب سب جو روزي بك جو حساباتي في الخنوة جم طيلا دي طولت خريطة سكن ديفيجن فلا من فرقة ثالثة أباني سكن ديفيجن ديو طولتن إيوه جو ملعب كشافة طولن مقرملن كم قرميلن خيلان إيواني تخير الطوطة جلبرت أويقم أنا جئت والو طولتن برمنن من كلية العسكرية جيب بي هما شيء يامر وقالي آت ليطة ليطة وقدورة سبلتوا داما ليطة ولت شولة ومدراسة مري آت هل ميتت ليه طالت جو كشافة سب أنتي متقمت همشة جو منصور إدارة المحلية إيطالية وبالزودة برد فرق لن مري زيلي جيبي مريا جيبي طولي جو كشيا فين لا مري ان مات جو مال ابي شاف لي طالب مري جيبي هاد السيما وهل ادي لن طول جو مال ابي شاف لي طالب
1: خينا خشتو ها ورد
0: انا لتوالي ان لا طولي فضول يعني برد طلطلن من كامبا شي تمشي اتشا طويلو يوال تشكالتا من رابا إنه خرت إخو برتيل بتاعي بتفاقم بيه يخنان شوري لمدر خوروت الخجو أسترالي يتبقن وبوض علي ويا زخوة ويا تخوة ورابا قصدت متخرن بتقوميات تيلي يخنى ويدا لي جوشتاوة إنه قاقي مسكينة ولتوالي رابا أو دوياتا ما شيء يوجخشها لا بلاشة لا يعني رابا خبانة وهم ششتيك ايوه اي اي اي قربا يوتد اتو من جاي رابا رابا يبايخ وخاصة ديلانايت برتويلان خزمان يعني ميلي قريوة عفنت لك خزي رابا وضالي انا من يخنى بوشن وقربا بتادا اقار رابا متون الناخد جاي وراء دخل دن خورواتي تلات طالانة المدخور
1: الشمان
0: وشكله
1: جوجتاو هلا من اخلانتينا منيخة هلبت وهلبت ابو قارخين الى بوت لقاطة بوش رابغ زايوا من امديتا الدورة مودي لألتا ادليوة مدخورة من مشريت كمبت بريا بتقاوة آتن
0: يسمو دان كمبا انا أخبري أنا الأيمن وإيمن شوي قالن جنبا خرواتي تقريبا فريق أيوة برتوي خشلي جو دورا خرواتي خاتي شوري لتازة يعني جروس خروتا من أن أتيان تبانية أو أتيان خاتي من دجان خينة يعني أني من داني بش خيلي زي من خمشي أطشا هل شوي طلا وأنا جوانكا وليما وبلاخة وتلميدة خيلي منه وإيمان بنيانة كلابج بنيلة وها بسي مرابا ميقرأ ويليام جانو نشيري وباون هو يرق علي بخجمة شكلي وبخجمة ملد أظناتي وتبنيت بالخانة ننبك كلاب الدور ورادخ من يقردن خواردة وبانكم يولي خجمان شكله وخين خرواته زي بتادا لقاطة بزودة أتلي من مدخورة من دورة سبخيا منه اتمن دياني تقومنا بالخروات وانا بغزايا يعني اتوا خجمة قوميات أجزانة قطوصة خمن وإيوة ترزن وجلوايا طالان فوتبول منتخب عراقي ومنتخب آتوري يعني خطالان مشمهد مجد مارد إيقارة أن دانا تخراي مريلة مسكينة تيه والدورة اتوا خجيم ويدو أطوراي دورة من خشمة طالانة منتخب إيوة مخابة كاظمي وباسل مهدي وأن طالانة سباي طولي ومن دورة ودورة جي مي ودقلس عزيزة وقلبرت ويقام وتوخا خورة أرمناية زارة شمي آون جي تيه وطولي كلاب الدورة سلمن أود آليات شرطة إلي الزارة ودقلس آليات شرطة وعبد كاظم باسل مهدي وبانت آليات شرطة إيطالية إيمان تيلا فوتبول زاري واري لكتاد وقول عبد كاظم بدراي لبرا قلتا بدراي لكم أقل زاري منبولي لي أنا تمجد خزيالي إيه لقطة خشخته وكما تخوره لي سب أي ليلة خوروتا زي خوروتا كم دي توي أبن أود وقول إن ليد أنا خوري أجزنه وبرد طولتا ويدي وجو كلب الدورة خا جميتا كهدامة كتبقي وبدن طالانة جي أنا تيين قطور نزيلي ناخد ترزن چیلی قمتره مدری لشلام داخل لشانه خین اختیم زمه بلشان جلوه مرقالی داگه غزایه لینه شواقی اورن تبقن خازن خچو خرواتی تنطوله فوتبول منه انا تمجد یعنی بخی مویواله منه بخ ارخمیراله دخل شوقي لي هو خطر انا تشامبيون العراق دنيا الشعب كلي ما خيوه يقيمي وقال شمي هو فيش لي مري كرابياكو باروت هو جو كوميت يعني رابياكو اول مسكينه دولات خاتي انا حشي اول هذا متيتون قم ترى خشمه برسوف تلتلم بلدوتا بالطالان فوتبول سباين اتلوخن اتخا يوم رمشيها شابيرة أطليطوطة دمتا من خطردة يطيلوا طالانة يطيلوا ماني لخشيخة لقب ليلة آور ماني لخشيخة قبل ليلة أخي أرخ الإيبارة لا دوسيت خرطة بليطة بخشاون آور نمورة وليد لأني هدخة من ديانة شكيلي أجزانة وقالي
1: رابا دوس رابي يقول هالبت من اللي تايوت الدانا بتقولخ لان خد بقتا خيتا ساب اتلي راب ابو قارقاتوخ من دوك تاوغ تريانا وبهي وقت خوشي بتقاتي ان اوي لغدانا انعلمنتي ضير خجو خيتا طبعا مخلل داهت بقتا ديان وبتقاولا انا ابو قاري مدري بتقاتلي طايوتا وبت هالبت بتصبرايوتا وبتقاولا شركة من ديانة خينة في وقت تبقى بيوخ يوم تخوشي بتقاتي إن آلها منتي صوت أربا قد أولا دانا بوش رخطة أربا وهالخمشة بشكل
0: خلال المريم
1: بس هي مرام
0: أنا طريق
1: رابدوس لا اتلن خبقا قا كل هقيت ديوخ تتهاقويو وفي وقت خوشي بتقاتي بتمكمل خان أبو قاري وهل تبقى بيوخ شمان مخبة بتمرقاتوخم بوش مشان أديم يوم من
2: مني فيودور نجاريان
1: ومني زياقو هاولو هل تبقى بيوخني متخوشي بتقاتي بتمرقاتوخم بوشمشينا ومدرزي مني والهاول
0: مني بوشمشينا
1: بوشمشينا